أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم

صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم

برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

العالمين واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the hadith and the du'as.
2: Al-hadith al-sadis. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعالى

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة للصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
3: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud

0: therein are those of modest gaze whom neither man nor jinni will have touched before them.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: In beauty, like the jacinth and the coral stone.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: Is the reward of goodness aught save goodness?
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: ومن دونهما جنتان.
0: And beside them are two other gardens. Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: مدهامتان.
0: Dark green with foliage. Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: فيهما عينان نضاختان.
0: Wherein are two abundant springs.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
0: Wherein is fruit, the date palm and pomegranate.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: فيهن خيرات حسان.
0: Wherein are found the good and beautiful.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: حور مقصورات في الخيام.
0: Fair ones, close guarded in pavilions.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان.
0: Whom neither man nor jinni will have touched before them.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Reclining on green cushions and fair carpets.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Which is it of the favors of your Lord that ye deny?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Blessed be the name of thy Lord, mighty and glorious.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.
0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
3: Idha waqa'atil waqi'ah.
0: When the event befalleth,
3: laysa li waqa'atiha kadhiba.
0: There's no denying that it will befall.
3: Khafidatur rafi'ah.
0: Abasing some, exalting others.
3: Idha rujjatil ardu rajja.
0: When the earth is shaken with a shock.
3: وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا.
0: And the hills are ground to powder.
3: فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا.
0: So that they become a scattered dust.
3: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة.
0: And ye will be three kinds.
3: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: First, those on the right hand. What of those on the right hand?
3: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: And then those on the left hand, what of those on the left hand?
3: والسابقون السابقون.
0: and the foremost in the race, the foremost in the race.
3: أولئك المقربون.
0: Those are they who will be brought nigh.
3: في جنات النعيم.
0: In gardens of delight.
3: ثلة من الأولين.
0: A multitude of those of old.
3: وقليل من الآخرين.
0: And a few of those of later time.
3: على سرر موضونة.
0: On lined couches.
3: متكئين عليها متقابلين.
0: Reclining therein face to face.
3: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
0: They wait on them immortal youths.
3: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: With bowls and ewers and a cup from a pure spring.
3: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: Wherefrom they get no aching of the head nor any madness.
3: وفاكهة مما يتخيرون.
0: And fruit that they prefer.
3: ولحم طير مما يشتهون.
0: And flesh of fowls that they desire.
3: وحور عين.
0: And there are fair ones with wide lovely eyes.
3: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
0: Like unto hidden pearls.
3: جزاء بما كانوا يعملون.
0: Reward for what they used to do.
3: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: There hear they no vain speaking nor recrimination.
3: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: Naught but the saying, peace and again peace.
3: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
0: And those on the right hand, what of those on the right hand?
3: في سدر مخضود.
0: Among thornless lotte trees.
3: وطلح منضود.
0: And clustered plantains.
3: وظل ممدود.
0: And spreading shade.
3: وماء مسكوب.
0: And water gushing.
3: وفاكهة كثيرة.
0: And fruit in plenty.
3: لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: Neither out of reach nor yet forbidden.
3: وفرش مرفوعة.
0: And raised couches.
3: إنا أنشأناهن إنشاء.
0: Lo, we have created them a new creation.
3: فجعلناهن أبكارا.
0: And made them virgins.
3: عربا أترابا.
0: Lovers, friends.
3: لأصحاب اليمين.
0: For those on the right hand.
3: ثلة من الأولين.
0: A multitude of those of old.
3: وثلة من الآخرين.
0: And a multitude of those of later time.
3: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.
0: And those on the left hand. What of those on the left hand?
3: في سموم وحميم.
0: In scorching wind and scalding water.
3: وظل من يحموم.
0: And shadow of black smoke.
3: لا بارد ولا كريم.
0: Neither cool nor refreshing.
3: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
0: Lo, heretofore they were effete with luxury.
3: وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
0: And used to persist in the awful sin.
3: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون.
0: And they used to say, when we are dead and have become dust and bones, shall we then forsooth be raised again?
3: أوآباؤنا الأولون.
0: And also our forefathers?
3: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
0: Say unto them, O Muhammad, lo, those of old and those of later time will all be brought together to the tryst of an appointed day.
3: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون.
0: Then lo, ye, the erring, the deniers.
3: لآكلون من شجر من زقوم.
0: Ye verily will eat of a tree called زقوم.
3: فمالئون منها البطون.
0: And will fill your bellies therewith.
3: فشاربون عليه من الحميم.
0: and thereon ye will drink of boiling water.
3: فشاربون شرب الهيم,
0: drinking even as the camel drinketh.
3: هذا نزلهم يوم الدين,
0: this will be their welcome on the day of judgment.
3: نحن خلقناكم فلولا تصدقون,
0: we created you, will ye then admit the truth?
3: أفرأيتم ما تمنون,
0: have you seen that which ye emit?
3: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون,
0: do ye create it or are we the creator?
3: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين,
0: we mete out death among you and we are not to be outrun.
3: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون,
0: that we may transfigure you and make you what ye know not.
3: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون,
0: and verily ye know the first creation, why then do ye not reflect?
3: أفرأيتم ما تحرثون,
0: have ye seen that which ye cultivate?
3: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون,
0: is it ye who foster it or are we the foster?
3: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون,
0: if we willed, we verily could make it chaff, then would ye cease not to exclaim.
3: إنا لمغرمون,
0: lo, we are laden with debt.
3: بل نحن محرومون,
0: nay, but we are deprived.
3: أفرأيتم الماء الذي تشربون,
0: have ye observed the water which ye drink?
3: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون,
0: is it ye who shed it from the rain cloud or are we the shedder?
3: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون,
0: if we willed, we verily could make it bitter, why then give ye no thanks?
3: أفرأيتم النار التي تورون,
0: have ye observed the fire which ye strike out?
3: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون,
0: was it ye who made the tree thereof to grow or were we the grower?
3: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين,
0: we, even we, appointed it a memorial and a comfort for the dwellers in the wilderness.
3: فسبح باسم ربك العظيم,
0: therefore, O Muhammad, praise the name of thy Lord, the tremendous.
3: فلا أقسم بمواقع النجوم,
0: nay, I swear by the places of the stars.
3: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم,
0: and lo, that verily is a tremendous oath if ye but knew.
3: إنه لقرآن كريم,
0: that this is indeed a noble Quran.
3: في كتاب مكنون,
0: in a book kept hidden.
3: لا يمسه إلا المطهرون,
0: which none toucheth save the purified.
3: تنزيل من رب العالمين,
0: a revelation from the Lord of the worlds.
3: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون,
0: is it this statement that ye scorn?
3: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون,
0: and make denial thereof your livelihood.
3: فلولا إذا بلغت الحلقوم,
0: why then when the soul cometh up to the throat of the dying?
3: وأنتم حينئذ تنظرون,
0: and ye are at that moment looking.
3: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون,
0: and we are nearer unto him than ye are, but ye see not.
3: فلولا إن كنتم غير مدينين,
0: why then, if ye are not in bondage unto us?
3: ترجعونها إن كنتم صادقين,
0: do ye not force it back if ye are truthful?
3: فأما إن كان من المقربين,
0: thus, if he is of those brought nigh.
3: فروح وريحان وجنة نعيم,
0: then breath of life and plenty and a garden of delight.
3: وأما إن كان من أصحاب اليمين,
0: and if he is of those on the right hand,
3: فسلام لك من أصحاب اليمين,
0: then the greeting, peace be unto thee, from those on the right hand.
3: وأما إن كان من المكذبين الضالين
0: But if he is of the rejectors, the erring
3: فنزل من حميم
0: Then the welcome will be boiling water
3: وتصلية جحيم
0: And roasting at hellfire
3: إن هذا لهو حق اليقين
0: Lo, this is certain truth
3: فسبح باسم ربك العظيم
0: Therefore, O Muhammad, praise the name of thy Lord, the Tremendous.
4: You are listening to the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation

0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: All that is in the heavens and the earth glorifieth Allah, and He is the Mighty, the Wise.
1: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
0: His is the sovereignty of the heavens and the earth. He quickeneth and He giveth death, and He is able to do all things.
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
0: He is the first and the last, and the outward and the inward, and He is knower of all things.
1: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما

0: who hoard and who enjoin upon the people avarice, and whosoever turneth away, still Allah is the absolute, the owner of praise.
1: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

0: كالشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا هو
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها مئة مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميعا

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه،

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وقيل
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وصلاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. روح،
2: روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے.
1: حکم لے کر اترتے ہیں،
2: یعنی وہ بطور خود نہیں آتے بلکہ اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں. اور ہر حکم سے مراد وہی ہے جسے سورہ دخان کی آیت نمبر 5 میں امر حکیم یعنی حکیمانہ کام کہا گیا ہے.
1: طلوع فجر تک
2: یعنی شام سے صبح تک، وہ پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور فتنے سے پاک.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: الحدیث السادس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم وكذلك الترمذي والنسائي.
5: حديث 6 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, I heard the messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, The first of people against whom judgment will be pronounced on the day of resurrection will be a man who has died a martyr. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. The Almighty will say, And what did you do about them? He will say, I fought for you until I died a martyr. He will say, You have lied. You did but fight that it may be said of you. He is courageous. And so it was said. Then he will be ordered to be dragged along on his face until he is cast into hellfire. Another will be a man who has studied religious knowledge and has taught it and who used to recite the Quran. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. The Almighty will say, And what did you do about them? He will say, I studied religious knowledge and I taught it and I recited the Quran for your sake. He will say, You have lied. You did but study religious knowledge that it might be said of you, He is learned. And you recited the Quran that it might be said of you, He is a reciter. And so it was said. Then he will be ordered to be dragged along on his face until he is cast into hellfire. Another will be a man whom Allah had made rich and to whom he had given all kinds of wealth. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. The Almighty will say, And what did you do about them? He will say, I left no path untrodden in which you like money to be spent without spending in it for your sake. He will say, You have lied. You did but do so that it might be said of you, he is open-handed. And so it was said. Then he will be ordered to be dragged along on his face until he is cast into hellfire. It was related by Muslim, also by At-Tirmidhi and An-Nasa'i.
4: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يا حي يا قيوم، يا

الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم

فتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا.

0: تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا
1: اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.

في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في العراق. اللهم احقن دماءهم في فلسطين. اللهم احقن دماءهم في أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم

محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظها من الزلل، اللهم ابعدها عن الزيغ والضلالة والبدعة، اللهم اجمع كلمتها على الحق، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أحيي قوة الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب، ألف بين قلوبهم، حنن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، اللهم اجعلهم رحمة

اللهم أسعد به العباد والبلاد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اقمع به أهل الزيغ والبلاد.

أبنائي وشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احميهم من المسكرات.

0: مكره إليهم الخمور والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
1: الحديث الثالث عشر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أؤتك مالا؟ فيقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري.
2: حديث 13 On the authority of Adi ibn Hatim, may Allah be pleased with him, who said, I was with the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, and there came to him two men. One of them was complaining of penury, while the other was complaining of brigandry. The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, As for brigandry, it will be but a short time before a caravan will be able to go out to Makkah without a guard. As for penury, the hour will not arrive before one of you takes his charity around without finding anyone to accept it from him. Then one of you will surely stand before Allah, there being no screen between him and him, nor an interpreter to translate for him. Then he will say to him, Did I not bring you wealth? And he will say, Yes. Then he will say, Did I not send to you a messenger? And he will say, Yes. And he will look to his right and will see nothing but hellfire. Then he will look to his left and will see nothing but hellfire. So let each of you protect himself against hellfire, be it with even half a date, and if he finds it not, then with a kind word. It was related by Al-Bukhari.
3: My name is Iram. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
1: الحديث السابع والعشرون عن مسروق قال سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل واطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا